nam tala hat namit nbin thowa pien khrina nak qiyari khsra khabran kan qamah bi khri khaw hat chulik khrina parikim tikhtah bi khchi khik khrina mdikh bal bi khchi khik a khnir bal bi namit kamekra buke khirik iwar khik bo pachki khokhnan buke kha أجنب بروبلما ستوينا كونا مسكين نلتقى كل سوليسيون برنا نبنوا نخبي ميغ يبرا نكيك موبا هي بارتيدوس بوليتيكوس اي تخشيك بنا خون سيو مهون خون سيرفيسيو نريا شخيك هارا بودر تريبين ريغ مهون هي ديسيسيونس اوستانو كاباتريخ نمت خبرنا نكيبنا چمقت بالتقصير خبرنا ماك نخياريخ نخبان خبا اورينتال حقت نمت tanto como partidos políticos tanto حچنا كن كي باش فهم هم بلانية اي tanto como قوانا چوكون خلال اقرر وقيت نمت سانتياغو اتلان نخبا نغارا قوانا نخبنا اني قاچ اقهون نخبي ارتو چخت نمت تبامبونا ما هون يربنا تفايار شاهنك بيه موسي ان بيك هيا علال دور الشين خبر بروبلم ركحتين كميك نقياري هيك سماخ نربنا إما هوت بختيخ نبش تشوش نمت خبر الماك كلا بقيم لينو كوتشي لينو bienvenido من ديوس شواء أتكو خرما بقيم الشين خبر رجع نقياهون خرما خاتيمبو ومتت من ديوس أبنون استوديو نحكنا أخرى تريخ خشنا كيف قانش كريخ partidos políticos كم كرا إيمير كبخير شو يال بيشيك التريبونال سوبريمو إلكتورال شو يال البانديراسو كم بيشترا شو يال كاس يا تقابض بونان كي مخر

كانسيون شكا شاف يمكن اشكال تاكسينيل شين كارت صخبات الخبراء قد نبت سانتياغو تيتلان شين قيكا ميكرا ساوالو بديسيت رخل بالخبراء ايك هونيو يا solamente 11 minutos نقبل بونتواليسار 22 horas 10 de la noche شبان فورق بروراما عددت كل ابنو جوش كات نقل لابونا قصد بكيل بوتسيد نقاشاهم كيلا ساوالو كاميك بينترس نقاشاهم كانسيون كات كيكوت غرمقو كين

قرش نقيخ منير كلش قاش الملاك كبر قانن بنسويلا كيش بتلال شكيا كان رواج روج ليف بس لو سوفيس بوس بنسولانو سرش نقيخ كا كاميك دومينغو كتو كتشاباخو نوراسيون كي بيكون قلال بتلال ششلانا رومك كبر قان نم كبر قان شقاشا كاميخ إكرات قا بابا ليون 14 وبنك الرسار تشكيخ إبراق جلال فسكرا تشكيخ كان رواج دوج ليف مخون كنابين شرقاقة خبرة كباركن تشكيخ إكيلا تاق جلال 1420 كرا إبلون تشك إكنمقي 3238 كرا إبراق إكوينا قرشن قيه كاميك أستا إكوالا نيكاه مخون إكينا ينقطا روما كران كتوخ كا أوراسيون خبرا كونفرنسيا بيسكوبال رشن كا بنسويلا رشن قيه كاميك دومينغو نخونا أوراسيون جكيخ إبراق جلال إكوالا جبام سوفريمينتو

0: гэдэг тодорхой. Хас хогнол нах гавч. Цгаг баник. Колла гага зран хилал.
1: Шахны зра ишхи.
2: Ач и.
3: Ишни. Акала.
4: Цга хэриха.
0: Махонч их унагч тибиэрч памргас лимал. Махонч их нгойсас кана. Махонч их штоқил таручи. Мишкола хонач нак нитсилна нармаг. Мишкола хов нак нкатер тибиэх. Нкасаха ких. Чкан катер куйсах. Харахе ачнак отста. Нак утухту эк. Махона касахта акиих. Харачнак нубан ковчава. Нкатикунан катба. Чканак утуха на ух кугин хи эравнак. Нкат кито. Шабах нецрахе. Нахбайтах ал. Млон такриих. Нкикунан кат кито. Майон та откола тетат штен. Майон та откола тетат ала. Шахник баник окт намет. Нкикунан кчахихи. Нкикунан клокур наки. نقبر قنسا خوصلخ اصلي مال قشين جوقكون خلال خبرخونا اوغنيا تخر مال اديسا موندو رينوبادو چقا رمال خبر الراديو انتخنا نسمخا رمال نيتخا خون اوصلخ خوستيسيا چقا نقاچ نقولك يا اصرخ ايفناق چقا خونت نمت خونام كي ايخ كل شيك كون خلال
5: Incrementar sus ganancias y dar a conocer sus servicios o negocio, La Voz de Titlán es su mejor opción. Comuníquese con nosotros al 7721-7143 o al 3137-1259. La Voz de Titlán con 60 años de experiencia en comunicación.
6: Este dolor de muela no me deja comer.
7: ¿Y qué esperas para visitar la Clínica Dental La Voz de Atitlán?
8: Clínica Dental La Voz de Atitlán les ofrece odontología general y para niños, extracciones, rellenos blancos y grises, limpiezas, tratamiento de canales, puentes, plaquitas, prótesis removibles y mucho más. Si necesita más información, comuníquese con nosotros al 5583-9029 o al 5970-2831. Nos encuentra en el segundo nivel de Radio La Voz de Atitlán. Les atendemos de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1 a 5 de la tarde. Visítenos, será un gusto atenderles.

دخلنا كشاغ راديو لا فوز تيتي لانك تغناش كشاغ لا بارتيباسيون ارشينكا بادري ساسينيو اتشقاتا روبرتو كارلوس اي بادري انطونيو ماريا قبل كانتو شكيبان اوراسيون بور لا فاميليا ان كونسيرتو بتشوش كاتشاباتات اتفيلو ينتري خبرا بروغراما El pueblo de Dios.